0: كما قلت انا كان بارون تاني بقارك سمع تاقمنا تمارك ماركا تشرينا كما زرت انا كبيل تالوا قانتا تين كسينا تاقمنا تاتيكنا كما انا كبارون تاتات برسا بروت كما رون تاتا بقارك تاني بشورو كاني تشيل كولا كناكا وكما اكيبنا كما سلان تاني بوقت انا قلت كنا كمبيم
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ain citaba Aymara Bakichaempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, cerca de ti.
4: La cascada, orgullosamente boliviana.